0: ورشني نتقوى ممي غوالها مي غوالها
1: إكنا بوچه موتا جنجا كافتي غرام.